شلابي تاع كنا في خالب عن أول تمركز كان كذا جوكات تشيل تلتيب تذكره تبيرو شقالي تنعميد كوبان فإن أخوان خالكو سيلاز رينا تسيلخ بانونيل نرونا كتبخوك سبستتنتا إتيتي نورنتا إتي